0: مستمعين الكرام، استمعتم فيما مضى إلى تلاوة عطرة خاشعة بصوت القارئ خليفة الطنيجي، وقد تلا عليكم ما تيسر له من سورة الروم.
1: أينما كنت،
2: أينما كنت
1: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
2: بكل المحبة،
1: وبه تغدو النفس مشرقة،
2: مشرقة،
1: والقلوب رحبة،
2: والقلوب رحبة.
1: أثير الروح، أثير الروح، أثير الروح، يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: مستمعي إذاعة القرآن الكريم من البحرين، تبقون الآن مع سورة النور التي خصها الله عز وجل ببعض الأحكام الجنائية المهمة والتي تحدثت عن حادثة الإفك. سورة النور بصوت القارئ أسامة الصافي.

أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها

ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم

استمعنا وإياكم إلى الأحكام الاجتماعية والآداب الإسلامية الراقية في سورة النور، وكانت التلاوة بصوت القارئ أسامة الصافي. إن كان الإنسان يشعر بالأمان في وجود من يستند إليه في الشدائد من إخوته وأحبائه، فكيف بمن كان سنده وملجأه ملك الملوك سبحانه؟

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة. وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: القارئ الشيخ عبد الله عبد الملك يتلو على أسماعكم الكريمة سورة الحشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض.

0: تلا على أسماعكم سورة الحشر القارئ عبد الله عبد الملك.
1: لا تطل التفكير، بل عليك بالاستغفار الكثير، فالله يفتح بالاستغفار أبوابا لا تفتحها الهموم، فبالصبر والثقة بالله أحلامك ستتحقق بعون الله. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
0: نسأل الله

0: أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
0: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: طريقة التوبة لمن قذف إنسان بزور أو بالقذف المحرم الذي ذكرناه في الآيات.
3: قذف إنسان؟
2: نعم، بالفاحشة أو بالزنا أو بغيره.
3: إيه نعم، الله تبارك وتعالى هنا لدينا في الآيات قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة عقوبة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا عقوبة، حكم وأولئك هم الفاسقون عند الله، غير عدول.
2: نعم.
3: عند الله وعند خلق الله وعباد الله، إلا الذين، والحمد لله أن الله عز وجل
2: استثنى.
3: وهذا من رحمة رب العالمين بعباد، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هنا حتى بعض العلماء قال: ما تكفي التوبة؟ يقول: أنا تبت، أستغفر الله وأتوب إليه. قال: ما يكفي، حتى يظهر الصلاح وأمارات الصلاح عليه. الأخ سأل قال: شلون نعرف أن تاب؟
2: شلون نتوب؟
3: أو شلون على أساس يقبلون شهادته مستقبلا؟ كيف يعرفون؟ يظهر عليه الصلاح، تظهر عليه الأمانة، يظهر عليه. هذا الذنب مما يتعلق بحقوق العباد،
2: أحسن عليكم.
3: ولذلك شدد فيه، فلا تقبل شهادته وإن تاب إلا أن يعترف على نفسه بأنه قد قال البهتان، فحينئذ تقبل شهادته. ولكي تكون توبته مقبولة، يعني ما يصير، لا يعقل، قذف إنسان وطعن في عرضه، شوه سمعته بين الناس، طيب الآن بينه وبين رب العالمين: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. زين، وحق هذا الإنسان الذي قذفته ورميته بالبهتان؟ ولهذا أقول لهؤلاء الذين يتساهلون في رمي الكلمات في مواقع التواصل بدون رقيب، بدون حسيب، يظن، وبعضهم تحت أسماء
2: مستعارة
3: يظن أن ما حد بيعرفه، أنت معاقب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بعدين يشتكي أنه مو موفق، ويشتكي أنه مشاكل عنده مع أسرته وفي بيته ومع عياله، ويشتكي أنه ما حد يحبه، ويشتكي. يا أخي شوف أفعالك، شوف تصرفاتك، يستصغر هذه الكلمات، يبثها. لا بد كما اتهمت هذا الإنسان أن تبرئه، أن تقول للناس: أنا كنت غلطان، أو أنا اعتمدت على قول فلان وفلان
2: ولم أتثبت،
3: أنا غلطان، أو أنا أسأت بسبب سوء الظن أو عدم التثبت. أو لابد أن يبرئ هذا الإنسان. أو يقول: أنا كنت كاذب واتهمت هذا الإنسان، يذهب إليه ويستسمح منه: يا فلان سامحني، إيش تبي؟ أن حتى لو تطلب الأمر أن ينزل إعلان في الصحف، ينزل إعلان في وسائل التواصل، اللي يكون يتهم نفسه ويبرأ. هذه هنا تكون رد المظالم
2: في الدنيا قبل الآخرة.
3: هذا هو: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. أربعة شروط: إقلاع عن الذنب، ندم، عزم على عدم العودة، ورد المظالم.
2: الله أكبر. الله يتوب علينا يا رب.
3: آمين.
0: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
4: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها.

أشقاقها. نسألك في يومنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، ومن العمل ما ترضى.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بس.
1: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده،
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر، سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت، سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله، سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين
1: يا رب العالمين.
2: نبقى الآن مستمعين الكرام مع تلاوة عطرة للقارئ علي حسن سليمان، وتلاوة لسورة الإسراء برواية ورش عن نافع.
3: بسم

0: كنا وإياكم مستمعين مع تلاوة عطرة مباركة للقارئ علي حسن سليمان، وتلاوة لسورة الإسراء برواية ورش عن نافع.
1: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك يا منان.
2: اللهم آمين.
1: آمين.
3: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون، والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك، وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
4: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر الغدير ما تيسر من سورة الرعد من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر الغدير ما تيسر من سورة الرعد من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
2: تهنئة المولود له وجوابه.

0: ويستحب لزائر المحتضر أن يذكره بلا إله إلا الله، فإذا قالها سكت عنه، فإذا تكلم بكلام آخر أعاد عليه لا إله إلا الله فذكره، لتكون آخر كلامه من الدنيا، ولا يكثر عليه حتى لا يتضجر المحتضر، وليعلم أن الاحتضار أمر عظيم فليتلطف. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ذكرنا بلا إله إلا الله إذا دنا الرحيل وأزف التحويل وضاق النفس.
1: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
1: فيما يلي تنصتون خاشعين إلى تلاوة مباركة لسورة قاف بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

هود. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.

0: أول
1: بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

فَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ.

من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.

الجنود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة قاف.
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
3: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
1: الروح. مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، حيث يتلو علينا ما تيسر له من سورة مريم.

ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا.

واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا.

وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما

هَذَا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا

0: من سورة مريم، استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة مباركة عطرة كانت بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل السور، ما جاء في فضل سورة الفتح. فعن زيد ابن أسلم عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسير معه ليلا، فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه. فقال عمر رضي الله تعالى عنه يخاطب نفسه، فقال عمر بن الخطاب: ثكلتك أمك يا عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك. قال عمر بعد ذلك، بعد ما خاطب نفسه معاتبا على أنه أثقل وأكثر على النبي صلى الله عليه وسلم من السؤال، قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين، وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون قد نزل

0: خلفية قرآن على ما وقع منه من أنه أثقل فيما يظن أنه أثقل على النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال. قال: وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أي أن هذه السورة من أحب ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من المبشرات.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: الأذكار.
1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
0: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: الله

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.
0: سبحان الله وبحمده.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
2: ووطننا الحبيب.
1: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
2: يا الله.
1: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي،
2: ربي،
1: ربي، إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
2: يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة الشمس.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة الشمس.
2: هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟
3: كم هو جميل أن تكون لنا خبيئة لا يعلمها سوى علام الغيوب، عالم الأسرار وساترها عن سائر خلقه، سبحانه الستير عالم النيات. اللهم عاملنا برحمتك، فإنك تعلم مدى تقصيرنا في جنابك، واجعلنا دائما خيرا مما يظن عبادك، واغفر لنا ما لا يعلمون، وتقبل منا يسير الأعمال.

الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.

نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح، إنه أثير الصباح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع

0: وزعت الأرزاق بكرمه، وتنفس الصبح بأمره. بلغنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخرة. اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأبناء وبركة العطاء. أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك، وأنت الظاهر فلا شيء فوقك، وأنت الباطن فلا شيء دونك. اللهم اقض عنا ديننا وأغننا من الفقر.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: في المحافظة على ذكر الله تعالى خير كثير في هذه الحياة وأجر عظيم في الآخرة، بها تنشرح الصدور وتطمئن القلوب، وبها تستدفع الآفات وتكشف الكروبات.
2: الأذكار.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
2: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
3: أصبحنا

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرش.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. الله

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله

0: الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضي

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا وأصبحنا.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: مرات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
2: أثير الصباح، أثير الصباح.
3: القرآن الكريم معجزة في تاريخه دون سائر الكتب، ومعجزة في أثره الإنساني وحقائقه، يحوي الأخبار والغيبيات التي لا يقدر عليها البشر، وبداعة الأسلوب والنظم والعلوم والمعارف التي بينها للخلق ما هداهم للحق ونور بصيرتهم وجعل من الدين الحنيف دينا قيما في قصد واعتدال وبراهين واضحة مقنعة تبهر العقول وتملك الألباب.

مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الروم بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الروم.
2: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: الحمد لله الذي جعل في القصص عبرا ودروسا تثبت القلوب وتزكي النفوس. واليوم نقف مع قصة تحمل لنا من الفوائد ما يعيننا على حياتنا، قصص من الكتاب والسنة.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم اليوم قصة الأمة المرحومة. فقد روى الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا، دعوت الله أن يعطيني ثلاثة أمور، فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي

ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها. ومعنى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه جل وعلا ألا يصيب هذه الأمة أمته صلى الله عليه وسلم بالقحط، فلا يموت كلهم من الجوع. فاستجاب الله عز وجل دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها. وهذه هي الدعوة الثانية التي استجابها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. فأمته عليه الصلاة والسلام لن تهلك كلها بالغرق، وهذا الأمر رحمة من الله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. ومعنى هذا الدعاء أنه عليه الصلاة والسلام طلب من الله عز وجل ألا تحصل بين المسلمين النزاعات والفتنة، ولكن الله عز وجل لم يستجب هذا الدعاء لحكمة منه سبحانه وتعالى. فترى الآن المسلمون يتنازعون فيما بينهم ويظلمون بعضهم البعض، وترى هذا يحفر لهذا ويريد أن يسقطه، وترى هذه تحفر لهذه لكي تسقطها. والمقصد من ذلك أن كل واحد منا، يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يريد أن يضر أخاه ويضر أخته. وهذا الأمر وللأسف منتشر بين بعض المسلمين، هدانا الله وإياهم لكل خير. ومع ذلك فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم. فقد روى الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت أمتي خير الأمم. فالله جل وعلا ميز أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمميزات كثيرة. فمن هذه المميزات أن الله جعل هذه الأمة لا يمكن أن تجتمع على شر وعلى ضلالة، يعني مستحيل أن ترى كل المسلمين يتفقون على الشر ويريدون أن يفعلوه. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة. ومن المميزات التي ميز الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها لن تزول كما زالت واندثرت الأمم السابقة، لأن الأمم السابقة حصل فيها أنواع العذاب الجماعي مثل الغرق وغيره من أنواع العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. ومن مميزات أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الله جعل مصائبها في الدنيا نجاة لها من عذاب الآخرة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. فنحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تصيبنا الفتن، وتحصل لنا الزلازل، ويحصل القتل بين المسلمين، ولكن ذلك كله يدل على رحمة الله عز وجل، وأن هذه المصائب تطهرنا، فنأتي يوم القيامة

وقد غفر الله لنا ذنوبنا وأدخلنا الجنة فنتنعم فيها ونفرح فيها وننسى الألم الذي أصابنا في الدنيا. ومن مميزات أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الله جعلها تمرض وتضعف لكنها لا تموت، وهذا الأمر مستمر إلى يوم القيامة. فقد روى الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. فالله جل وعلا جعل هذه الأمة باقية وثابتة على الحق، والله سبحانه وتعالى جعل في هذه الأمة أناسا يدافعون عن هذا الدين وينصرون الإسلام ويحفظون دماء المسلمين، وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ومعنى ذلك أن الله جل وعلا يكرم هذه الأمة بالهداية والثبات على الدين، وذلك بسبب رجل يهديه الله للحق فيعلم الناس الدين الصحيح ويوجههم إلى طاعة الله عز وجل، ويحصل ذلك كل 100 سنة. فكلما تمر 100 سنة الله جل وعلا يهدي رجل من علماء الدين من هذه الأمة يقوم بهداية الناس وإرشادهم وتثبيتهم على الدين الصحيح، ويعلمهم التوحيد ويدلهم إلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم لكي يهتدوا ويفهموا القرآن الكريم ويطبقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مميزات أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة أن الله جعل أكبر مساحة الجنة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأكثر أهل الجنة هم نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها لهذه الأمة، 40 لسائر الأمم. هكذا ميز الله هذه الأمة. فافرحوا يا إخواني وأخواتي أنكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وافتخروا وارفعوا رؤوسكم، واعلموا أن هذه الأمة لن تموت بإذن الله، ولن تضعف إذا كان فيها رجال يعيدون لها مجدها وقوتها. لكن هذا لن يكون بالكلام، ولن يكون بالخطب، ولن يكون بالمقالات، وإنما يكون بالفعل الصادق. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يجعلنا من الصالحين المصلحين. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم في الحلقة القادمة قصة الظالم الذي يعض يده يوم القيامة، فيا ترى ما هو السبب، وهل سينفعه ذلك؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في المحافظة على ذكر الله تعالى خير كثير في هذه الحياة وأجر عظيم في الآخرة، بها تنشرح الصدور وتطمئن القلوب، وبها تستدفع الآفات وتكشف الكروبات.

الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، آية

0: رواه النسائي وصححه الألباني.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ

من قالها حين يصبح وحين يمسي 3 مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة

لا يضره شيء. رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء. رواه أبو

0: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استغفرت.

0: ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.

0: وإذا أمسى فليقل:
1: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير.
0: رواه الترمذي.
1: أصبحنا

0: وإذا أصبح فليقل
1: أصبحنا وأصبح الملك لله.
0: رواه مسلم.
1: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
0: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح.

0: رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
2: أحاديث الصباح.
3: قد يكون التعامل المستمعين مع بيئة جديدة أمرا مخيفا للأطفال في سن المدرسة وما قبلها، خاصة مع انفصال الأطفال عن الوالدين، لذا يقع على عاتق الوالدين طمأنة الأطفال ومساعدتهم في تخطي قلق الانفصال ليحظوا بأيام مدرسية ممتعة بدلا من أن تكون أياما مليئة بالبكاء والتوتر، إذ أن دخول الطفل إلى المدرسة هو خطوته الأولى خارج بيئته الآمنة، ويخشى الطفل من فقدان والديه والروتين الذي اعتاد عليه. وبالرغم من أن خوف الأطفال من المدرسة أمر شائع وطبيعي، لكن في الوقت نفسه يجب أن يفرق الآباء بين محاولات الأطفال المخادعة لتجنب الذهاب إلى المدرسة وبين الاحتياج الحقيقي للمساعدة. وقد يبدو رهاب المدرسة مختلفا من طفل إلى آخر، ويمكن أن يظهر على بعض الأطفال من خلال رفض ركوب حافلة المدرسة، وقد يرفض بعضهم الخروج من المنزل أو النهوض من السرير، كما أنه ربما يشعر الأطفال الذين أجبروا على الذهاب إلى المدرسة دون البحث في أسباب خوفهم ومحاولة حلها بالكآبة أثناء اليوم الدراسي، أو يدعي بعضهم المرض للبقاء بجانب والديهم في بيئتهم الآمنة. لكن قد يمرض بعض الأطفال بالفعل وتظهر عليهم أعراض جسدية حقيقية مثل الصداع وآلام البطن والغثيان. وقد يظهر رهاب المدرسة في رفض الاهتمام بالواجبات المدرسية والتراجع في المستوى الدراسي وعدم القدرة على تكوين صداقات. والسؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا كأولياء أمور هو: كيف نطمئن أبناءنا؟ في البداية لا ينبغي أن يصدر أولياء الأمور قلقهم الشخصي لأطفالهم، وينصح بإظهار الجوانب الإيجابية من الدراسة وطمأنة الأطفال بأن ليس هناك ما يدعو للخوف، لكن لا بأس من تسمية مخاوفهم وتفكيكها وتعريفهم أنها مشاعر طبيعية تحدث لكل الناس في مواقف الجديدة. ويفضل أن يكون الآباء منفتحين لسماع توقعات الأبناء حول المدرسة دون تدخل منهم، والاستماع إلى الحلول التي يطرحها الأطفال، مما يعزز قدرة الأطفال على الاعتماد على أنفسهم وتقليل قلقهم ومخاوفهم. كما يمكن تذكيرهم بالأوقات التي تحلوا فيها بالشجاعة وكانوا على قدر المسؤولية مهما كانت المسؤوليات صغيرة. وللأسف يحاول بعض الآباء التسفيه من مشاعر الخوف لدى الأطفال أو السخرية منها، ظنا منهم أنهم بذلك يساعدون الأطفال على التخلص منها. لكن ما يحدث في ذلك الوقت أن الأطفال يشعرون أنهم وحيدون مع مشاعر الخوف والقلق من دون تعاطف من أحد، مما يعزز هذه المشاعر داخلهم. وببساطة أيها الأحبة، ما ينبغي أن نفعله هو الاعتراف بمخاوفهم وإظهار التعاطف معهم، لأن التعاطف يهدئ الطفل ويساعده على تقبل مشاعره وتطوير مسارات جديدة في عقله تساعده على التعافي بعد المشاعر الصعبة.
2: أحاديث الصباح.
1: اللهم اجعل يومنا هذا يوم خير وبركة، واجعله خاتمة أحزاننا وبداية أفراحنا، واجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا.

تستبشر فيه بالتوفيق والنجاح، إنه أثير الصباح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج عهود تلفاز.

0: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه.
2: حسبي الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيئا.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده،
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب.

وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: تستمعون فيما يلي إلى تلاوة لسورة الدخان بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم.

0: فارتقب إنهم مرتقبون. صدق الله العظيم.
1: استمعتم فيما مضى إلى تلاوة لسورة الدخان بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صفة السلام. صفة السلام. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر، أي كتب له عشر حسنات. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه فجلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. السلام في الإسلام له صيغة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن الله شرعها لآدم عليه السلام وذريته، وهي أن يقول المسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا هو الأفضل. فإن اقتصر على السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله فيكفي. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أتى بالصيغة الكاملة للسلام فله ثلاثون حسنة. ومما يستفاد من الحديث الشريف أن صيغة السلام المسنونة هي السلام عليكم. إن زاد ورحمة الله فهو أفضل، فإن زاد ورحمة الله وبركاته فهو الأفضل. ووجوب رد السلام بمثله واستحباب الزيادة، ولا يكفي الرد بأهلا أو مرحبا ونحوهما. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا

0: حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الشعراء بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الشعراء. اللهم إني أعوذ بك من شر بصري.
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري.
0: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. نستمع فيما يلي إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

وهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص

وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسب

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشداً.

وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها

العاقل حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.

تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت

0: العظيم.
1: قصص وعبر وحوادث تحدث عنها القرآن الكريم في هذه السورة الكريمة. استمعنا وإياكم أيها الكرام إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس برواية حفص عن عاصم سورة يونس عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس برواية حفص عن عاصم سورة يونس عليه السلام.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. فيما يلي ننصت خاشعين أيها السادة لصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة النحل.

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها

لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين.

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم،

يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله.

يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

السمع والأبصار والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم

الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا

وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون.

قولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم.

0: يعلمون
1: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن

0: عظيم.
1: تلا علينا الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة النحل.
2: بنقاء حبات المطر،
3: بنقاء حبات المطر،
2: وصفاء أجواء الربيع،
3: وصفاء أجواء الربيع،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
3: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
3: وبعطر الأزهار الفواح،
2: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
3: وجه الأرض
2: بأجمل الأصوات.
3: 106.1 FM
2: أثير الروح.
4: أثير الروح.
5: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنبياء.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأنبياء.
2: اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمن

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة.

0: تلاوة عطرة لسورة طه بصوت القارئ محمد بن عبد العزيز الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى

من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم.

في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على

يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بما

لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم

منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

0: الرجيم.
1: كنا مع آيات مباركة حوت العظة والإبداع في البيان. استمعنا وإياكم إلى سورة طه بصوت القارئ محمد بن عبد العزيز الشامي.
2: هنا
3: هنا
2: هنا
3: هنا هنا هنا هنا
2: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
4: كتاب الله راحة كل قلب نثير
3: والبرامج المفيدة
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
3: هنا أثير الروح.

0: مستمعينا، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ عبد الرحمن السعدي يتلو علينا ما يتيسر له من سورة صاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من سورة صاد كنا مع تلاوة مباركة عطرة كانت بصوت القارئ عبد الرحمن السعدي. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: هذه سائلة تقول يعني تؤخر غسل الجنابة لكي تقضي بعض المشغول الشغل في البيت والمسؤوليات وغيره، وأحيانا يكون المذيع يعمل وهي يعني تعمل في المنزل فتتردد معه الآيات وهي على جنابة تنسى، فهل عليها شيء وما حكم تأخير غسل الجنابة؟
2: الحمد لله رب العالمين، الجنب لا يقرأ القرآن، لأن الجنب إذا كانت المرأة على جنابة فتستطيع أن تغتسل في أقرب وقت، وإن لم تجد الماء أو لم تستطع استخدام الماء فإنها تتيمم، على خلاف لو كانت نفساء أو كانت حائض فليس بيدها حتى تنتهي من حيضها ومن نفاسها، وكونها تردد لا شعوريا إنسان يردد قرآن أو كذا فلا بأس، إيه ما عليها شيء لأنها لم تتعمد التلاوة، لكن الجنوب ممنوع من قراءة القرآن الجنوب.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.
0: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة إبراهيم عليه السلام من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: آمين.
1: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه.

عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر كل شيء آتي به. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي.
0: ما يقال للمتزوج بعد عقد النكاح.
2: بارك الله لك وبارك عليك، وجمع بينكما في خير.
0: رواه أبو داود.
2: اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما.
0: رواه الطبراني وحسنه الألباني.
2: على الخير والبركة وعلى خير طائر.
0: رواه البخاري. ما يقول ويفعل المتزوج إذا دخلت عليه زوجته ليلة الزفاف؟ يأخذ بناصيتها ويقول:
2: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه.
0: رواه ابن ماجه. الدعاء قبل الجماع. لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله

0: متفق عليه.
1: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
2: أسعدكم الله ووفقكم
1: وأرضاكم ورضي عنكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
0: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة سبأ.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة سبأ. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قصة اليوم نقصها لكم من المدينة النبوية، وتحديدا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان ذلك الزمن في تلك المدينة عامرا بأهل النصرة والإيمان، رجال باعوا الدنيا لله وفتحوا بيوتهم وقلوبهم وبذلوا أموالهم في سبيل نصرة هذا الدين. من بين هؤلاء الرجال كان الصحابي الجليل أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، رجل من كبار الأنصار ومن أصحاب المال والفضل

وكان أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وزراعة وبساتين، والنخل في المدينة لم يكن مجرد زرع، كان مالا ورزقا وقيمة ومكانة وثمرة تعب وسنين. من بين أموال أبي طلحة رضي الله عنه وكان من أملاكه، كان له بستان عزيز على قلبه محبوب إلى نفسه، اسمه بيرحاء. اسمه بيرحاء. كان هذا البستان قريبا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستقبلا للمسجد، فيه ماء طيب عذب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل هذا البستان ويشرب من مائه. يعني تخيلوا هذا البستان، نخل وظلال وماء طيب، لا وقرب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومكان يدخله رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ويشرب منه. وأي مال أعز من هذا، وأي بستان أجمل من هذا، وأي بستان أحب إلى قلب صاحبه من بستان يجمع فيه المال والجمال والقرب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكريات دخول النبي وشربه من مائه صلى الله عليه وسلم. كان بيرحاء هذا البستان أحب أموال أبي طلحة إليه. هنا نزل قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. آية قصيرة لكنها عظيمة. لن تنالوا البر، أي لن تبلغوا حقيقة الخير، لن تصلوا إلى كمال الطاعة حتى تنفقوا مما تحبون. لأنك تنفق من أحب أموالك، ليس مما زهدت فيه نفسك فقط، وليس مما بقي بعدما أن أخذت الأحسن لك، وليس من الفائض الذي لا تحتاجه ولا تلتفت إليه، بل تنفق من ما تحب، أحب أموالك، أنك تنفق مما تحب من مالك ومن أملاكك وخيراتك. وهنا يظهر الفرق بين المسلم الذي يسمع القرآن سماعا عابرا، وبين المسلم الذي يسمع هذا القرآن العظيم بقلب متدبر. أبو طلحة رضي الله عنه سمع الآية فقام مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، يعني هذا البستان اللي فيه النخيل وفيه الخيرات، وإنها، انتبه معي الآن، انظر واستمع إلى ما قاله أبو طلحة رضي الله عنه، قال: وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. سبحان الله، أي إيمان هذا، وأي سرعة استجابة هذه، وأي تعامل وتدبر مع القرآن. أبو طلحة رضي الله عنه لم يبحث عن أقل ما يملك من البساتين، ما شاف له مزرعة محصولها قليل وحجمها صغير وخيراتها وثمارها قليلة، ما بحث عن الفضل من أمواله، بل أعطى من أحب ما يملك من خيرات الصدقة لله. لماذا فعل ذلك الصحابي الجليل؟ لأنه فهم أن البر لا ينال بالكلام، لا ينال بالأماني، بل ينال بالعمل والبذل والتضحية، وأن يقدم الإنسان ما يحبه لله. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال معجبا ومادحا: بخ، ذلك مال رابح. فرح به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وهنا كلمة بخ تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء أو الفخر والمدح. وفي رواية أخرى: ذلك مال رايح، يعني ذلك مال رايح بالياء، ذلك مال يروح عليه أجره ويرجع نفعه إلى صاحبه، وقيل معناه يروح بالأجر ويغدو به، والرواح هو آخر النهار والغدو هو أول النهار.

وجهه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في أقاربه، فقام أبو طلحة رضي الله عنه بتقسيمها عليهم، لأن الصدقة على الأقارب لها أجران، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم، فقال له: وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، فأطاع أبو طلحة رضي الله عنه وقسمها في أقاربه وبني عمه. هنا نقف مع هذه القصة أيها الأحبة، نتأمل. القرآن عند الصحابة لم يكن مجرد للتلاوة، للقراءة، للختمة، كان عندهم تلاوة وتدبر وعمل. لما تقرأ آية اليوم أو تسمع آية وأنت خلف الإمام أو في الإذاعة وأنت في السيارة كما تسمع لهذه القصة الآن، لما تسمع عن آية الصلاة فتحافظ عليها وتلتزم بها، لما تسمع عن آية الربا تخاف، تتفكر في عقوبة الربا وآكل الربا وتمتنع عن هذا الفعل الشنيع، لما تسمع آيات عن العفو والصفح وصلة الرحم فتجلس وتتأمل في حالك وفي من خاصمت، وربما يكون أخوك أو زوجتك أو أختك أو ربما ابنك وصديقك وزميلك في العمل، ربما تتفكر أن تعفو وتصفح وأنت تسمع هذه الآيات وأن تغفر وأن تفتح صفحة جديدة. هذا هو أثر القرآن، أن تتأمل قيمة العمل، ليس في أن تبذل، أنك تبذل أي شيء، أن تتصدق في أي شيء، بل أن تبذل وأن تتصدق من ما تحب ومن أنفس ما تحب. قد يعطي الإنسان شيئا لا يريده، وقد يكون زائدا عن حاجته، ربما ثوب ما يلبسه صار صغير عليه، أو ثياب قديمة، أو طعام لا يشتهيه. طبعا هذا بلا شك خير إن شاء الله، وكله خير ويعطى عليه الأجر، لكن مقام البر أعلى. مقام البر أنك تقدم لله شيئا له مكان في قلبك، أن تتصدق من مال تحبه، أن تعطي من وقتك الذي تحرص عليه، أن تبذل من راحتك، أن تترك شيئا تهواه لله، أن تقدم أفضل ما تستطيع، لا أقل ما تستغني عنه. العطاء ليس مجرد مال أيضا، المال الذي مما نحب قد يكون كذلك وقت، وقد يكون أنك تستغني عن راحتك وأنك تستغني عن نومك وسفرك وترفيهك في سبيل الله. فإذا أردنا أن نصنع أثرا أيها الأحبة، لابد أن ننفق من ما نحب، أن ننفق لله من أحب أوقاتنا لا من فضلاتها. بعض الناس يعطي القرآن ربما آخر وقته، فإذا تعب وأراد النوم قال أنا بقرأ لي صفحة ولا صفحتين أو دقائق يسيرة، وربما يعطي الصلاة آخر اهتماماته، إذا انتهى من كل أعماله طول اليوم صلى على عجل وبسرعة بسرعة وعلى غير خشوع، يعطي أهله بقايا يومه إذا خلص من أشغاله وأصحابه واجتماعاته واتصالاته، ذهب إلى أهله وزوجته وأبنائه بجسد متعب بعقل مشغول يريد النوم، يعطي الفضل من وقته. لكن هنا أبو طلحة رضي الله عنه يعلمنا أن البر أو مقام البر يحتاج إلى تضحية. نتأمل أن الصدقة تبدأ من الأقارب. النبي صلى الله عليه وسلم وصى ووجه أبا طلحة أن يجعل بيرحاء في أقاربه، يعلمنا أن النفع لا ينبغي أن ينسينا أهلنا وأرحامنا. بعض الناس اليوم يبحث عن أبواب الخير البعيدة، يبي يسوي بير في البلدة الفلانية، يبني مسجد في القارة الفلانية، يتصدق على الغرباء، يبحث. طبعا هذا كله خير، لكنه ينسى من هو أقرب منه، يساعد الناس لكنه ربما يقصر مع والديه، ينفع الناس ويترك أهل بيته بلا رعاية، يعلم أن لديه أخت تحتاج من يساعدها في أمور حياتها فهي أولى. فالقريب المحتاج بلا شك أولى، والهدي النبوي يحثنا دائما على التوازن. افعل الخير للناس
لكن

0: لا تنسى الأقربين، ففي صلة الرحم أجر، وفي الصدقة أجر، فإذا اجتمع كان الخير أعظم. كذلك في الحديث نفهم أن المال الذي يبذل لله لا يضيع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذلك مال رابح في ميزان الناس. قد يقول الناس: خسر بستانه، فوت على نفسه صفقة، لكن في ميزان الآخرة ربح عظيم ووفير. فمن أراد البر فليقدم مما يحب، ومن أراد الأثر فليجعل لله نصيبا من وقته وقلبه وماله وجهده. نسأل الله أن يجعلنا من أهل البر، وأن يرزقنا الصدق في البذل، وأن يبارك لنا في أموالنا وأوقاتنا، وأن يجعل ما نقدمه خالصا لوجهه الكريم. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية، برنامج وقت وأثر. وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله،
2: في الدنيا والآخرة.
4: لك

0: من المصحف المجود أنصتنا خاشعين لفضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي وسورة الفتح.
1: إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: جعلنا الله وإياكم من الزمر التي تدخل جنة الفردوس بلا حساب. تستمعون إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان، وهو يتلو على أسماعكم سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان تلاوة مباركة لسورة الزمر. أطيب الأوقات نرجوها لكم عبر إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك لأنه لا إله إلا أنت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى جزء الذاريات بصوت القارئ الشيخ هاني الرفاعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: المؤمنون سورة سميت بهذا الاسم الجليل تخليدا لهم وإشادة بمآثرهم وفضائلهم الكريمة. نستمع وإياكم إلى سورة المؤمنون بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

0: سورة بدأت بصفات المؤمنين واختتمت بالتوحيد لله عز وجل، سورة المؤمنون. استمعتم إليها بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
3: الروح. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة الحجر.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو

لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحور.

قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون

وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ.

0: تلا علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الحجر.
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.

0: مع الصابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الدخان.
2: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
1: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة القصص بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله من الشيطان

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. التحية.

0: فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض.
1: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
0: متفق عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
0: رواه البخاري.
1: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
0: رواه البخاري. ما يقول بعد التشهد الأخير وقبل السلام.
1: اللهم

0: رواه أحمد والحاكم.
1: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل،
0: رواه النسائي.
1: اللهم

0: أنت.
1: رواه مسلم.
0: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
1: رواه البخاري.
0: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل دعا بها فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له قد غفر له.
0: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك

أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد

0: المهتدين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. سبحانك اللهم سبحانك اللهم
2: سبحانك اللهم
1: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم
2: كل هم
1: وأبعد عني كل غم
2: كل غم
1: وأخرجني من كل كرب ضاق به
2: صدري
1: وعيل معه صبري
2: صدري
1: وقلت به
2: حيلتي.
1: يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر وخفية.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: سورة مكية كريمة ذكر الله فيها قصة سيدنا سليمان عليه السلام مع بلقيس ملكة سبأ. نستمع معكم إليها في تلاوة خاشعة. إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف، وتلاوة لسورة النمل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين.

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى العظات والعبر وقصص الأقوام السابقة في سورة النمل التي تلاها على أسماعكم الكريمة إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري.
3: إذا ضاقت بك السبل،
4: إذا ضاقت بك السبل،
3: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
4: مفاتيح الخير كله
3: في الدنيا والآخرة.

0: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة الأعراف بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
1: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر ما تيسر له من سورة الأعراف.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الناس.
1: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رواه ابن ماجه.

0: أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم.
0: أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسأل

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد.

يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل، رواه أبو داود. ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا

ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم.

من قالها حين يمسي ثلاث مرات لم تضره حمة تلك الليلة. رواه

النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.

0: قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.
1: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا ما تيسر له من سورة إبراهيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را.

الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم

شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال

شهيد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا

مُنِيب. قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ

الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

بِآيَاتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ

بعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة

في الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم

الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه

إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم

نستجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكر

فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار

0: من سورة إبراهيم استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
3: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه مسلم.
4: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: الإيمان بالله عز وجل والصدق فيه سبب لمغفرة الذنوب، سبب لمغفرة الذنوب والوقاية من العذاب والنكال.
1: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر، سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت، سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله، سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
3: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي يتلو علينا ما تيسر له من سورة الأنفال. بسم

على السرائر والضمير، يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا، يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم، يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

0: حتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة لقمان بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة لقمان. دعاء السفر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: رواه مسلم. دعاء المسافر للمقيم.
1: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه.
0: رواه ابن ماجه. دعاء المقيم للمسافر.
1: أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك.
0: وفي رواية
1: وخواتيم عملك.
0: رواه الترمذي.
1: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت.
0: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا نزل منزلا في سفر أو غيره؟ من نزل منزلا ثم قال:
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،
0: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. التكبير على المرتفعات والتسبيح عند الهبوط والنزول. عن جابر رضي الله عنه قال:
1: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا.
0: رواه البخاري. دعاء المسافر إذا أسحر.
1: سمع سامع

0: رواه مسلم.
1: نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة الطارق.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة الطارق.
2: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح.
4: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قصة اليوم نقصها لكم من المدينة النبوية، وتحديدا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان ذلك الزمن في تلك المدينة عامرا بأهل النصرة والإيمان، رجال باعوا الدنيا لله وفتحوا بيوتهم وقلوبهم وبذلوا أموالهم في سبيل نصرة هذا الدين. من بين هؤلاء الرجال كان الصحابي الجليل أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، رجل من كبار الأنصار ومن أصحاب المال والفضل، وكان أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وزراعة وبساتين. والنخل في المدينة لم يكن مجرد زرع، كان مالا ورزقا وقيمة ومكانة وثمرة تعب وسنين. من بين أموال أبي طلحة رضي الله عنه وكان من أملاكه، كان له بستان عزيز على قلبه محبوب إلى نفسه، اسمه بيرحاء. كان هذا البستان قريبا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستقبلا للمسجد، فيه ماء طيب عذب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل هذا البستان ويشرب من مائه. يعني تخيلوا هذا البستان، نخل وظلال وماء طيب وقرب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومكان يدخله رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ويشرب منه. و أي مال أعز من هذا، وأي بستان أجمل من هذا، وأي بستان أحب إلى قلب صاحبه من بستان يجمع فيه المال والجمال والقرب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكريات دخول النبي وشربه من مائه صلى الله عليه وسلم. كان بيرحاء هذا البستان أحب أموال أبي طلحة إليه. هنا نزل قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. آية قصيرة لكنها عظيمة. لن تنالوا البر

أي لن تبلغوا حقيقة الخير، لن تصلوا إلى كمال الطاعة حتى تنفقوا مما تحبون، لأنك تنفق من أحب أموالك، ليس مما زهدت فيه نفسك فقط، وليس مما بقي بعدما أن أخذت الأحسن لك، وليس من الفائض الذي لا تحتاجه ولا تلتفت إليه، بل تنفق من ما تحب أحب أموالك، أنك تنفق مما تحب من مالك ومن أملاكك وخيراتك. وهنا يظهر الفرق بين المسلم الذي يسمع القرآن سماعا عابرا، وبين المسلم الذي يسمع هذا القرآن العظيم بقلب متدبر. أبو طلحة رضي الله عنه سمع الآية فقام مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، يعني هذا البستان اللي فيه النخيل وفيه الخيرات، وإنها، انتبه معي الآن، انظر واستمع إلى ما قاله أبو طلحة رضي الله عنه، قال: وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. سبحان الله، أي إيمان هذا، وأي سرعة استجابة هذه، وأي تعامل وتدبر مع القرآن. أبو طلحة رضي الله عنه لم يبحث عن أقل ما يملك من البساتين، ما شاف له مزرعة محصولها قليل وحجمها صغير وخيراتها وثمارها قليلة، ما بحث عن الفضل من أمواله، بل أعطى من أحب ما يملك من خيرات الصدقة لله. لماذا فعل ذلك الصحابي الجليل؟ لأنه فهم أن البر لا ينال بالكلام، لا ينال بالأماني، بل ينال بالعمل والبذل والتضحية، وأن يقدم الإنسان ما يحبه لله. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال معجبا ومادحا: بخ ذلك مال رابح، فرح به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وهنا كلمة بخ تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء أو الفخر والمدح، وفي رواية أخرى ذلك مال رايح، يعني ذلك مال رايح بالياء، ذلك مال يروح عليه أجره ويرجع نفعه إلى صاحبه، وقيل معناه يروح بالأجر ويغدو به، والرواح هو آخر النهار والغدو هو أول النهار. ووجهه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في أقاربه، فقام أبو طلحة رضي الله عنه بتقسيمها عليهم، لأن الصدقة على الأقارب لها أجران: أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. فقال له: وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، فأطاع أبو طلحة رضي الله عنه وقسمها في أقاربه وبني عمه. هنا نقف مع هذه القصة أيها الأحبة، نتأمل. القرآن عند الصحابة لم يكن مجرد للتلاوة، للقراءة، للختمة، كان عندهم تلاوة وتدبر وعمل. لما تقرأ آية اليوم أو تسمع آية وأنت خلف الإمام أو في الإذاعة وأنت في السيارة كما تسمع لهذه القصة الآن، لما تسمع عن آية الصلاة فتحافظ عليها وتلتزم بها، لما تسمع عن آية الربا تخاف، تتفكر في عقوبة الربا وآكل الربا وتمتنع عن هذا الفعل الشنيع، لما تسمع آيات عن العفو والصفح وصلة الرحم فتجلس وتتأمل في حالك وفي من خاصمت، وربما يكون أخوك أو زوجتك أو أختك أو ربما ابنك وصديقك وزميلك في العمل، ربما تتفكر أن تعفو وتصفح وأنت تسمع هذه الآيات، وأن تغفر وأن تفتح صفحة جديدة. هذا هو أثر القرآن، أن تتأمل قيمة العمل، ليس في أن تبذل، أنك تبذل أي شيء، أن تتصدق في أي شيء، بل أن تبذل وأن تتصدق بما تحب.
ومن أنفس

0: ما تحب. قد يعطي الإنسان شيئا لا يريده، وقد يكون زائدا عن حاجته، ربما ثوب ما يلبسه صار صغير عليه، أو ثياب قديمة، أو طعام لا يشتهيه. طبعا هذا بلا شك خير إن شاء الله، وكله خير ويعطى عليه الأجر، لكن مقام البر أعلى. مقام البر أنك تقدم لله شيئا له مكانة في قلبك، أن تتصدق من مال تحبه، أن تعطي من وقتك الذي تحرص عليه، أن تبذل من راحتك، أن تترك شيئا تهواه لله، أن تقدم أفضل ما تستطيع، لا أقل ما تستغني عنه. العطاء ليس مجرد مال أيضا، المال الذي مما نحب قد يكون كذلك وقت، وقد يكون أنك تستغني عن راحتك، وأنك تستغني عن نومك وسفرك وترفيهك في سبيل الله. فإذا أردنا أن نصنع أثرا أيها الأحبة، لابد أن ننفق من ما نحب، أن ننفق لله من أحب أوقاتنا لا من فضلاتها. بعض الناس يعطي القرآن ربما آخر وقته، فإذا تعب وأراد النوم قال أنا بقرأ لي صفحة ولا صفحتين أو دقائق يسيرة، وربما يعطي الصلاة آخر اهتماماته، إذا انتهى من كل أعماله طول اليوم صلى على عجل وبسرعة بسرعة وعلى غير خشوع، يعطي أهله بقايا يومه إذا خلص من أشغاله وأصحابه واجتماعاته واتصالاته، ذهب إلى أهله وزوجته وأبنائه بجسد متعب، بعقل مشغول، يريد النوم، يعطي الفضل من وقته. لكن هنا أبو طلحة رضي الله عنه يعلمنا أن البر أو مقام البر يحتاج إلى تضحية. نتأمل أن الصدقة تبدأ من الأقارب. النبي صلى الله عليه وسلم وصى ووجه أبا طلحة أن يجعل بيرحاء في أقاربه، يعلمنا أن النفع لا ينبغي أن ينسينا أهلنا وأرحامنا. بعض الناس اليوم يبحث عن أبواب الخير البعيدة، يبي يسوي بير في البلدة الفلانية، يبني مسجد في القارة الفلانية، يتصدق على الغرباء، يبحث. طبعا هذا كله خير، لكنه ينسى من هو أقرب منه، يساعد الناس لكنه ربما يقصر مع والديه، ينفع الناس ويترك أهل بيته بلا رعاية، يعلم أن لديه أخت تحتاج من يساعدها في أمور حياتها فهي أولى. فالقريب المحتاج بلا شك أولى، والهدي النبوي يحثنا دائما على التوازن، افعل الخير للناس لكن لا تنسى الأقربين، ففي صلة الرحم أجر وفي الصدقة أجر، فإذا اجتمع كان الخير أعظم. كذلك في الحديث نفهم أن المال الذي يبذل لله لا يضيع، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك مال رابح في ميزان الناس، قد يقول الناس خسر بستانه، فوت على نفسه صفقة، لكن في ميزان الآخرة ربح عظيم ووفير. فمن أراد البر فليقدم مما يحب، ومن أراد الأثر فليجعل لله نصيبا من وقته وقلبه وماله وجهده. نسأل الله أن يجعلنا من أهل البر، وأن يرزقنا الصدق في البذل، وأن يبارك لنا في أموالنا وأوقاتنا، وأن يجعل ما نقدمه خالصا لوجهه الكريم. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية، برنامج وقت وأثر، وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج.

سبحان من سكن تسبيحه القلوب وستر بفضله العيوب وكشف بلطفه الشدائد والكروب. سبحانه تصاغرت في جناب عظمته العظام.

0: العظام وتولى تدبير الأمور على توالي الأيام واختلاف حاجات ولهجات ومرادات الأنام.
1: اللهم اغفر لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على

0: على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: الأذكار.

0: مستمعينا، يصيب التوتر الذي يصاحب العودة إلى المدرسة الطلاب من جميع الأعمار، ولكن نحن كأولياء أمور آباء وأمهات من واجبنا أن ندرك جذور القلق المدرسي وما يمكننا القيام به لمساعدة أبنائنا الطلبة على التعامل مع مخاوفهم. فحتى مرحلة ما قبل المدرسة تتركز الحياة على البيت والوجوه المألوفة، ثم تأتي مفاجأة كبرى وهي أن يجبر أطفالنا الصغار على التعامل مع الأغراب من معلمين وأطفال وغيرهم. هنا يأتي دور الأب والأم. أولا يجب علينا البقاء هادئين لأن القلق معدم، فمع اقتراب موعد العودة إلى المدارس من الطبيعي أن تقابل أولياء الأمور بعض التحديات مع أطفالهم، خاصة إذا كان الطفل عنيدا. والخطوة الأولى في التعامل مع الطفل العنيد هي تفهم مشاعره، فالأطفال غالبا ما يعبرون عن عنادهم بسبب شعورهم بالقلق والخوف من التغيير. فأيتها الأم، تحدثي مع طفلك بلطف وحاولي فهم ما يقلقه بشأن العودة إلى المدرسة، فقد يكون لديه مخاوف من أدائه الدراسي، أو لديه مخاوف من التعامل مع المدرسين والطلاب، أو حتى التكيف مع الروتين الجديد. فالاستماع له وتفهم مخاوفه والتعاطف مع ما يشعر به قد يساهم بدرجة كبيرة في الوصول لوضع أفضل. من المهم أعزائنا أولياء الأمور أن تكون هناك قناة تواصل مفتوحة وصادقة بينكم وبين أطفالكم. شجعوهم على التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم بدون خوف، فعندما يشعر الطفل بأن رأيه مسموع ومهم سيكون أقل عنادا وأكثر تعاونا. وعندما يتحدث ونحن نستمع إليه ونظهر اهتمامنا بما يقول، هذا يمكن أن يساعد في بناء علاقة أقوى وأكثر ثقة بينكم كآباء وأمهات وبين أطفالكم. لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية.

0: وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: مستمعي إذاعة القرآن الكريم من البحرين، تبقون الآن مع سورة النور التي خصها الله عز وجل ببعض الأحكام الجنائية المهمة والتي تحدثت عن حادثة الإفك. سورة النور بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة

والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد

المشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم

بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته

تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم

تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة للزجاج

بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية

0: استمعنا وإياكم إلى الأحكام الاجتماعية والآداب الإسلامية الراقية في سورة النور، كانت بصوت القارئ عبد الباري الثبيتي.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل يقول: كما هو معلوم بأنه على المصلي أن يتخذ سترة له أثناء الصلاة لمن أحد من المرور أمامه، لكن في مكة حفظكم الله يقول في كنا في أداء مناسك العمرة، وهذا الأمر لا تجده ينطبق على من يصلي داخل الحرم، تجد المئات يمرون من أمامه ولا يستطيع أن يمنع كل هذا الكم من المرور أمامه، فهل تعتبر صلاته ناقصة بسبب مرور الناس في الحرم؟
3: نعم، لأن الأدلة بارك الله فيك التي وردت في اتخاذ السترة في كل مكان. إذا كان يقصد هو في الحرم، وبعض يعني الناس قالوا العلماء أن في استثناء المرور بين يدي المصلي في الحرمين.
2: أين؟
3: وهذه الأحاديث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم
2: الله
3: ما صدرت إلا في المسجد النبوي.
2: أين؟
3: يعني في الحرم المدني
2: أو في مكة.
3: أين؟ أو في مكة.
2: نعم.
3: فاتخاذ السترة، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة.
2: نعم.
3: من جمهور العلماء أنها سنة لا يقطع الشيطان عليه الصلاة.
2: نعم.
3: أنت الناس ممكن يشوفهم، الشيطان ما تشوفه، بعدين لما تتخذ سترة في المسجد في أي مكان تقطع الحرج عن الناس، واحد بيطوف بكذا.
2: نعم.
3: يعرف أنت وين قاعد تصلي.
2: صح.
3: ثم على الناس ألا يمروا بين يدي المصلي في الحرمين وغير الحرمين.
2: نعم.
3: الأدلة تشمل كل مكان،
2: وربما يخلط بين إذا كان يصلي جماعة في الحرمين.
3: هذا الذي يريد،
2: سترة الإمام هي سترته.
3: نعم. إذا كان خلف إمام سواء كان في الحرمين أو في غير الحرمين.
2: نعم.
3: وجاء أحد يريد أن يمر بين الصفوف لكي يصل إلى صف.
2: نعم.
3: هذا لا يضر، لأن سترة الإمام له سترة.
2: نعم.
3: وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ودخل ابن عباس على أتان له أو غيره فبين الصفوف.
2: نعم.
3: فحتى يصل إلى المكان الذي يريده، فهذا لا يضر بصلاة الله، لكن الإمام يتخذ سترة.
2: نعم. نعم.
3: والمصلي المنفرد في بيته في المسجد يتخذ سترة.
2: نعم.
3: فاتخاذ السترة سنة نبوية هجرها الناس.
2: نعم.
3: حتى في المسجد باستطاعة أن يتخذ السترة
2: يصلي هكذا،
3: يقترب من الجدار، يقترب من كرسي يعني حامل القرآن.
2: نعم.
3: يقترب من المكبر الصوت، يقترب من خزانة، يقترب من إنسان جالس، يتخذ السترة. كان ابن عمر إذا في الحرم في المسجد في المسجد الحرام إذا أراد أن يصلي كان يقول لمولاه نافع: ولني ظهرك.
2: أي نعم.
3: يعني اجلس أو متواقف، ولني ظهرك، يتخذ السترة.
2: نعم.
3: فهنا من صلى في الحرمين مع كثرة الناس لا يقول والله أنا صليت، يعني بعض الناس يظن أنه إذا طاف بالبيت لابد أن يصلي ركعتين خلف المقام.
2: أي.
3: يا أخي طيب، خلف المقام أمة من الناس يطوفون بيدوسون على ظهرك الله يهديك ويكسرون رقبتك، ليس بموضع صلاة.
2: نعم.
3: هذا أنت يسر تصلي خلف المقام مباشرة.
2: نعم.
3: أنت يسر من السنة،
2: ممكن في الجهة التي خلف المقام.
3: إيه. بعدين عندك مكان واسع يسع آلاف الأشخاص خلف المقام، هاي كلها خلف المقام.
2: صحيح.
3: وإلا باتفاق الفقهاء لو صلى في أي مكان في المسجد الحرام وساحات المسجد الحرام فقد

0: أدى ركعتي سنة ركعتي
1: الطواف. نعم.
0: فالمن يصلي في المسجد الحرام أيضا لا تصلي في مكان الناس تمر بين يديك.
1: نعم.
0: ليش الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يمنع المار؟ لأن مروره يوقف صلاتك.
1: نعم.
0: ليش الرسول صلى الله عليه وسلم منع أن يمر الإنسان بينه؟ لو يعلم هذا المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم؟
1: يا الله.
0: لمكث 40 منتظر 40 كم 40 40 يوم 40 سنة 40 خير له من أن يمر بين يديه. بعد الناس ما عندهم صبر. لكن لما تأتي وتتخذ سترة حميت نفسك حميت صلاتك من مرور هذا ومن العبث ومن وأيضا رفعت الحرج عن الناس. بعض العوام حتى أنت في المسجد تصلي يأتي بعض الإخوان في وسط المسجد أو عند الباب يبي يطلع ما يدري أن الممنوع المرور بين يدي المصلي. وين موضع بين يدي المصلي؟ مكان وقوفه وسجوده هاي بين يدي. لكن لو قدام شوي بمتر مترين كها ما يضر. لكن بعض العوام ما يدري فيبقى واقف وأنت أحرجت الناس وشقيت على الناس بهذا الفعل. للأسف يعني أنا يعني أتعجب من بعض الناس لما تقول له يتمعر وجهه
1: يتضايق. نعم.
0: إيه حتى بعض الأشخاص قال أنتم تشددون على الناس.
1: لا حول ولا قوة.
0: أنت تشدد على الناس بفعلك هذا.
1: نعم.
0: بعض الناس لما تأمر بالسنة يتمعر وجهه يغتاظ.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: نعم. وما أسرع أهل البدع وفعل البدع. نعم. سريع للبدع سريع لمخالفة السنة تأمر بالسنة يضايق.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: فهذا ما ينبغي ما ينبغي سنن. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام نحييها نقيمها.
1: نعم.
0: نعمل بها لكي نثاب على فعلها تثاب. نعم. على فعلك هذه السنة تثاب على إحيائك لهذه السنة تثاب على تعليمك للناس نية التعليم. السنن اليوم صارت مهجورة
1: كثير منها
0: غريبة.
1: نعم.
0: فلما تأتي وتطبق السنن فإحياء لهذه السنة لك أجر تعليم للناس تطبيقك لهذه السنة أجر وثواب. فما يعزف الإنسان كما نقرأ القرآن الكريم يا أخوان يا أحباب. نعم. نساء ورجال مثل ما نقرأ القرآن تلاوة القرآن يعني شيء أمر نتعبد الله عز وجل به.
1: نعم.
0: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف لام حرف وميم حرف هذا معلوم. لكن نقرأ أيضا نجعل لنا وقت نقرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام
1: نتفقه في ديننا.
0: نعم. نتفقه نبدأ بالأحاديث التي تتكلم عن الوضوء في باب الطهارة في باب الصلاة في باب الزكاة. شوف بارك الله وأنت تقرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مثلا صفحة فيها 10 أحاديث.
1: نعم.
0: كل حديث تقرأه تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة الواحدة يصلي عليك رب العالمين 10 مرات.
1: الله أكبر.
0: ثم تتعلم سنة.
1: نعم.
0: ثم تقف على معناها من أقوال أهل العلم غريب الحديث ومعنى الحديث. نعم. أو تتصل على بعض أهل العلم تستفسر من معنى هذا هكذا نتعلم
1: سبحان الله.
0: نعم. هكذا يتعلم الإنسان وينشر العلم ولا أشياء التي تعلمتها تقوم بنشرها.
1: نعم.
0: نعم.
1: أحسن الله إليكم فضلة الشيخ ونفع بعلمكم وبارك فيكم وجزاكم خيرا على الإجابة على هذه الأسئلة.
0: الله عز وجل القبول سبحانه.
1: اللهم آمين. آمين.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: أثير الروح.
2: القارئ الشيخ عمر مظفر يتلو على أسماعكم الكريمة سورة المرسلات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أيها الإخوة الأكارم، فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من سورة الأحزاب، يتلوها عليكم القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس.

تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة المرسلات. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.

توكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما

حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا.

مستمعين الكرام، من سورة الأحزاب استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة تلاها عليكم القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس.

مرزق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

0: مستمعين الكرام، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ عبد العزيز الذوادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد.

0: باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: أذكار الصلاة، دعاء استفتاح الصلاة.
2: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

0: الثلج والبرد.
1: متفق عليه.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
1: رواه ابن ماجه. وكان يزيد في صلاة الليل على

0: أخه ونفسه.
1: رواه أبو داود.
0: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. رواه مسلم.
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
1: رواه مسلم.
0: الله

0: باب.
1: رواه أبو داود. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل:
0: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
1: متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل:
0: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك.

0: رواه مسلم. الدعية الركوع.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.
0: رواه ابن ماجه.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده،
2: سبحان ربي العظيم وبحمده،
1: سبحان ربي العظيم وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.

0: اغفر لي.
1: متفق عليه. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده.
0: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت

0: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي
1: وفي رواية
0: وعظامي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود. ما يقال عند الرفع من الركوع.
0: سمع الله لمن حمده.
1: رواه البخاري.
0: ربنا ولك الحمد.
1: وتارة يقول
0: ربنا لك الحمد،
1: وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، وتارة يزيد على ذلك.
0: ملء السماء

0: المجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: رواه مسلم. وتارة تكون الزيادة
0: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم

0: رواه البخاري. وتارة يقول في صلاة الليل:
1: لربي الحمد لربي الحمد.
0: رواه النسائي. الدعية السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
1: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى.
0: رواه ابن ماجه. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك:
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.
1: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
0: متفق عليه.
1: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: رواه مسلم.
1: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه.

0: نفسك.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود.
0: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
1: رواه مسلم. دعاء سجود التلاوة، ومما ورد من دعاء في سجود التلاوة:
0: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: رواه الترمذي والحاكم.

0: رواه ابن ماجه. وفي لفظ:
1: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني،
0: رواه ابن ماجه. أعزائنا أولياء الأمور، قد يكون القلق بشأن أطفالنا وأدائهم التعليمي وتلبية احتياجاتهم أمرا طبيعيا، غير أنه ربما يتحول إلى اضطراب قلق خطير يصعب التعامل معه. وفيما يلي بعض النصائح العملية لإدارة قلق العودة إلى المدرسة بالنسبة للآباء: تسوق مستلزمات العودة للمدرسة بشكل تدريجي. يمكن شراء القوائم واللوازم المدرسية شيئا فشيئا طوال فصل الصيف عندما تتوفر عروض جيدة وخصومات في المتاجر الكبيرة، كذلك تخصيص ميزانية لنفقات المدرسة مبكرا. وأفضل طريقة لتجنب صدمة ارتفاع الأسعار هي التخطيط مقدما، فنراجع الميزانية قبل بدء العام الدراسي مع تحديد وقت لنفسنا ولأطفالنا، ونقوم بتصميم جدول عائلي كبير لتتبع الأحداث المدرسية والأنشطة بعد المدرسة والواجبات المنزلية والمهام الأخرى وضرورة تثبيته في مكان واضح في المنزل. ومن الجيد مراعاة نصائح السلامة الشخصية، فنذكر طفلنا بنصائح ركوب الحافلة المدرسية، وإذا كان يمشي إلى المدرسة فلنحدد المسار الأكثر أمانا والذي يحتوي على أقل عدد من المعابر، ونتدرب على الطريق مع الطفل، ولا ننسى تذكيره بإشارات الشارع، ومع التأكد من أنه يعرف ما يجب فعله إذا اقترب منه شخص لا يعرفه. كذلك مستمعينا، إنشاء شبكة من الآباء الذين يمكنهم التناوب على نقل الأطفال من وإلى المدرسة. هذه الطريقة لن تقلل الضغوط المتعلقة بالقيادة فقط، بل ستعمل كذلك على تعزيز الشعور بمزيد من الدعم والاطلاع بشكل دائم على المستجدات من خلال التواصل مع آباء يتعاملون مع نفس الضغوط. كذلك التحدث إلى معلم الفصل قبل بدء العام الدراسي، فإذا كانت مخاوف أولياء الأمور تتركز حول قضايا الفصل الدراسي مثل قلق الانفصال أو مخاوف السلوك، فيمكن التحدث إلى المعلم قبل بدء العام الدراسي. وللتأمل الذهني أحبتنا الكرام، لبضع دقائق يوميا فائدة في تقليل التوتر والقلق، فالبدء بخطوات صغيرة مثل الاستمتاع برائحة القهوة الصباحية لتعزيز اليقظة الذهنية وتقليل التوتر وتحسين التفاعل مع الطفل. ويمكن أيضا ممارسة التنفس العميق أو قراءة كتاب لتقليل المخاوف بشأن العودة إلى المدرسة. وأخيرا، إذا كان أحد أولياء الأمور يجد صعوبة في التعامل مع المخاوف أو تحول قلقه إلى انفعال مستمر وتقلبات مزاجية متكررة يصاحبها أعراض جسدية مثل الصداع وتوتر العضلات وآلام المعدة، فهنا بالإمكان طلب المساعدة من اختصاصي الصحة النفسية.

نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيام

0: أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
0: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الأحقاف.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الأحقاف. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب يا من لا تضيع ودائعه يا الله
2: يا الله.
1: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال.

0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب
1: يا رب العالمين.
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة البقرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: إذ

0: يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة البقرة.
3: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك.
4: اللهم
3: زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن بمنك وفضلك.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الحج.

أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه

وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم

الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم

في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الحج.

اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا.

وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: مصحف البحرين. فيما يلي يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة يونس عليه السلام.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة يونس عليه السلام.
2: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل أواخر سورة آل عمران، ما جاء عن كُريب مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته رضي الله تعالى عنها، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتصف الليل، أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام فصلى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فقمت

0: فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. وهذا يدلك على فضل تلاوة هذه الآيات من خواتم سورة البقرة، وهي قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر سورة آل عمران. هذه آخر 10 آيات. جاء فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل تلا هذه الآيات.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.
2: أذكر.

ما يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ آداب الرؤيا. إذا رأى العبد ما يحب في منامه فلا يخبر بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فلا يخبر بها أحدا، فإنها لا تضره. دعاء من رأى ما يكره في منامه. آداب الرؤيا.

0: ذلك.
1: ثم يدعو: اللهم إني أسألك خير ما رأيت أو رؤي لي في المنام، وأعوذ بك من شر ما رأيت أو رؤي لي في المنام، وأعوذ بك من شر الشيطان الرجيم ومن شر كل قضاء سوء. فإن فعل ذلك فإنها لا تضره،

0: اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤدي عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا الله
2: هنا
3: هنا
2: هنا
3: هنا هنا هنا هنا
2: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
4: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
3: والبرامج المفيدة
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
3: والألفة
2: هنا أثير الروح.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته، فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها. فيما يلي نستمع إلى القارئ الشيخ فارس عباد وهو يتلو سورة المائدة.

0: عظيم.
1: سورة المائدة من أواخر السور التي نزلت كاملة على النبي صلى الله عليه وسلم، استمعتم إليها بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.
2: دعاء لقاء العدو وذي السلطان.

البحرين 106.1 FM أثير الروح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح. مصحف البحرين فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة القصص بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة القصص بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
2: اللهم
3: اللهم
2: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

لن عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأحزاب بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

أوقاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله

عليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما.

أوها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ

ما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيراً

فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب

بكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً.

ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا

فيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأو

البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا

أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ

عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه

وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله

هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور

أتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما

حرج ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك

ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما

0: والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم.
1: استمعتم أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأحزاب بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
2: الأذكار دعاء من استصعب عليه أمر.

0: الأذكار. بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. سورة كريمة. تلاها النبي صلى الله عليه وسلم حال خروجه من منزله في قصة الهجرة النبوية. نستمع وإياكم لسورة ياسين في تلاوة مباركة بصوت القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: القارئ الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة ما تيسر له من سورة ياسين.
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر،
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
2: 106.1 FM
1: أثير الروح، أثير
3: الروح. مستمعينا الكرام، يتلو على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي سورتي الفاتحة والبقرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك

ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جنة

استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورتي الفاتحة والبقرة، وكانت بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. نستمع فيما يلي إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.